بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو جن بنفاسات فجت وكام سوچن بكالس كنفاس تاساد دا چوال سرگر لاو جهولو يأسات نبلغان ناچو

بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو جن بنفاسات فجت وكامسو جن بكالس كنفاس حساد داتشوال سرقلاو جغلو يأسات نبلغان ناتشو

بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو تشن بنفاسات فجت وكامسو تشن بكالس كنفاس تاساد داتشوال سرقلاو تشغلو يأسات نبلغان ناتشو